الحمد لله على كل حال يا رب، لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu isya, dan sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh ya bagi daerah Muara dan Temurung bermula jam 4.56 minit pagi, daerah Tutung pula bermula jam 4.57 minit pagi, dan sementara itu bagi daerah Belait pula bermula jam 4.59 minit pagi esok.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: من شر ما خلق
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب في البيت وفي دار الحمد رب جعل مقيم الصلاة. استووا استقيموا رحمكم الله سووا صفوفكم فإن تصوية صفوف من إقامة الصلاة ونقن صاف ربط كان صاف ربط سمك كتني سموه لرحمة الله نظر.